اي اي بلالا قال سلامان فوت من على فوني برا سامان اي كول يو ناو اي دونت